0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya. Dan di malam Jumat kali ini juga kita akan hadirkan untuk tablik udara bersama dengan Ustadz Haji Ilham Humaydi di hari Kamis 16 Juli 2026 dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin.
2: بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا

خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. رضينا

المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين.

يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا، استغفر

صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ممجد وعظم رضي الله تعالى عنه لبيته المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسدين إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة ساداتنا أهل الكساء رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسنين سيدنا الحسن والحسين وإخوانهما الجميع ثم إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم ثم إلى روح سيدنا الإمام الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا أبي علوي ووصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصلح الراسي أجمعين ووصولهم وفروعهم ثم إلى رسينا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد ووصوله وفروعهم وجميع ساداتنا الصوفية والأولياء الكون من مشارق الأرض إلى مغاربها ووصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدنا الإمام صاحب الراتب قد بالإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ووصوله وفروعهم ثم أن الله سبحانه وتعالى درجات في الجنة يكثر مثوباتي مضايف سناتي ما يحفظنا بجاي ما ينفعنا به ما يحمينا بحمايتي ما يمدنا من أدهم يعيد علينا بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم منافاتهم وخصوصياتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح كافة عباد الله الصالحين وأولياء الكون أجمعين من مشارق الأرض ومغاربها ووالدين ومشايخنا في الدين ذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين. الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى يلف ذات بينهم يولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين معتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزل أمطارهم ويعطي كل سائل منهم منكم سهوله على ما يرضي الله ورسوله يفتح علينا فتوى العارفين والحجاج والمسافرين والغزاه والمجاهدين والمعتمرين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصيبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.

رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أهله جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.